ماما وسرني ويسرني يا مساجا لنامي عبدالله يا مساجا ويسرني أن يمر مسي ويسرني شرسيني يا الله فيسرني فانيا وين يدي بطاتا بكا بطاني وهو يين وبو يين نوسي سيوني بليين هاي ويسرني